0: هنا إذاعة صوت تركيا اليوم 2 أكتوبر 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. هنأ رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان كافة العاملين في المجال الديني بمناسبة حلول أسبوع المساجد ورجال الدين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم السامية. ونشر الرئيس أردوغان رسالة تهنئة عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة انطلاق فعاليات الأسبوع. جاء فيها: بمناسبة حلول أسبوع المساجد ورجال الدين الذي يبدأ اليوم، أتوجه بخالص التحايا والتقدير إلى جميع أئمتنا ومؤذنينا ووعاظنا ومفتينا ومعلمي دورات القرآن الكريم الذين يؤدون واجباتهم بعناية فائقة وإخلاص تام. نسأل الله التوفيق والسداد لكل واحد منهم. أكد نائب رئيس الجمهورية جودتي الماز إن اجتماع مجلس التنسيق الصناديق المقرر عقده اليوم سيناقش الخطوات الإضافية والقطاعات التي تتطلب دراسات تفصيلية، مشيرا إلى أنه سيتم الإدلاء بتصريح صحفي عقب الاجتماع. وجاءت تصريحات يلماز إجابة على أسئلة الصحفيين خلال حفل الاستقبال الذي أقامه رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كرتولمش في صالة المراسم بالبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخامسة للولاية 28. ولفت يلماز تذكيرا بانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الصناديق الذي أنشأه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أن الاجتماع السابق أسفر عن قرارات مهمة، وقال: يتخذ كل مجلس من مجالسنا قراراته في مجاله الخاص ويشاركها مع الرأي العام. وفي معرض إجابته على عن تقييمه للمرحلة الراهنة في مسار تركيا خالية من الإرهاب، قال نائب الرئيس يلماز: يسير مسار تركيا خالية من الإرهاب في مجراه الطبيعي. لقد تم تشكيل اللجنة وعقدنا اجتماعنا الثاني بحضور جميع وزرائنا ومؤسساتنا المعنية. المسار يسير بخطى طبيعية، وقد افتتح برلماننا أبوابه، وسيتم تشكيل لجنة الرقابة في البرلمان بالطريقة ذاتها. لدينا في مسار تركيا خالية من الإرهاب نموذجنا التركي الخاص، حيث لا يوجد طرف ثالث، بل هو مسار يدار تحت إشراف ومتابعة برلماننا. هذا مسار نشأ في إطار ظروفنا الخاصة، ونطلق عليه اسم النموذج التركي، ونرغب في استكماله في أقرب وقت ممكن. يعقد اليوم الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الصناديق في وقت أعلن فيه نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز عن رسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، بينما أكد وزير الشؤون المالية والخزانة محمد شمشك اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تسديد المستحقات للمستثمرين بأعلى مستوى ممكن وفي أسرع وقت. وجاءت تصريحات يلماز خلال مشاركته في حفل الاستقبال الذي أقامه رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كرتولمش بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخامسة للبرلمان، وقال: سنقوم بتقييم الإجراءات التي يمكن اتخاذها والمجالات التي تحتاج إلى مزيد من العمل. من جانبه نشر وزير الخزانة والمالية محمد شمشك تقييما عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن جهود متواصلة بخطة حثيثة لضمان إجراء المدفوعات للمستثمرين في أقرب وقت وبأعلى مستوى ممكن، وقال شمشك: يتم اتخاذ الخطوات اللازمة

0: لضمان سداد مستحقات المستثمرين في أقصر وقت ممكن وبأعلى مستوى ممكن. إن الأسس الاقتصادية الكلية التي عززناها والخطوات التي اتخذناها ستضمن أن تظل تأثيرات التطورات الحالية على النظام المالي والاقتصاد الحقيقي محدودة، وبفضل الإجراءات التي اتخذناها ستكتسب أسواق رأس المال لدينا ببنية أكثر قوة وصحة ومرونة. أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون على البنية التحتية المدنية التي تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية: ندين بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون على البنية التحتية المدنية التي تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. إن هذه الهجمات الاستفزازية التي تهدد سيادة وأمن المملكة العربية السعودية وتستهدف القيم المقدسة للعالم الإسلامي يجب أن تتوقف فورا ودون شروط، ونكرر دعمنا القوي للمملكة العربية السعودية مؤكدين على ضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة. بحث وزير التجارة عمار بولات مع وزير الأعمال والابتكار والعلم والتجارة البريطاني جوناثان رونيلدرز سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وأوضح الوزير بولات في منشور عبر حسابه على منصة إن سوشيال أنه التقى رونالدز في مدينة ميلوكيا الأمريكية على هامش مشاركته في اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين. وأشار بولات إلى أنه ناقش مع نظيره البريطاني خطوات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والمفاوضات الجارية لتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة وزيادة الاستثمارات وتعميق التفاعل بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين. وقال وزير التجارة التركي: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 24 مليار دولار في عام 2025 يعكس الإمكانات القوية لعلاقاتنا، ونسعى من خلال استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي عقدنا جولتها الخامسة هذا الأسبوع إلى إضفاء هيكل أكثر تنافسيا وتكاملا على تجارتنا والوصول إلى هدف حجم التبادل التجاري المشترك البالغ 40 مليار دولار والذي أعلنه فخامة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان. وأكد بولات مواصلة اتخاذ الخطوات المشتركة مع المملكة المتحدة بصفتها شريكا تجاريا موثوقا بما يرفع مستوى التجارة المتبادلة والاستثمارات ويفتح الآفاق أمام رجال الأعمال في البلدين.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: تعتزم القيادة العسكرية الأمريكية إرسال مجموعة قتالية ثالثة لتقودها حاملة الطائرات إلى منطقة الشرق الأوسط تضم مجموعة هجومية برمائية خاصة، وذلك في خضم انسداد الأفق في الحرب على إيران وقبل انتخابات التجديد النصفي الوشيكة في الولايات المتحدة. ورغم التعهدات الأولية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب لن تستغرق سوى أسابيع قليلة، إلا أنه لوح بإمكانية تصعيد التوتر وتكثيف الهجمات عقب الانتخابات المقبلة. وتضم المجموعة البحرية المتجهة إلى المنطقة أكثر من 7000 بحار و2000 من مشاة البحرية المارينز، وتقودها حاملة الطائرات USS ثيودور روزفلت إلى جانب المجموعة البرمائية المكونة من سفينتي إنزال USS ماكين أيلاند. وأفاد مسؤول أمريكي بأن هذه الخطوة تعني وجود 3 حاملات طائرات أمريكية في المنطقة بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول الجاري، حيث تتواجد حاليا حاملات طائرات USS جورج بوش USS جورج واشنطن بالإضافة إلى المجموعة البرمائية USS بوكسر. ومع القوات الحالية سيرتفع الوجود البحري الأمريكي في المنطقة إلى أكثر من 20,000 بحار وعنصر مارينز فضلا عن مئات الطائرات المقاتلة. وعلى صعيد السياسي، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية إلى إمكانية تكثيف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر تشرين الثاني. وكشف ترامب عن رفضه مقترحا إيرانيا أخيرا لوقف إطلاق النار لكونه غير كاف، مشيرا إلى أن المقترح الإيراني المتعلق بفتح مضيق هرمز الحيوي لحركة الطاقة العالمية لم يلبي التوقعات الأمريكية العامة. وأقر الرئيس الأمريكي بإمكانية تأثر فرص الحزب الجمهوري بالانتخابات جراء هذه الحرب التي تتراجع شعبيتها، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ومؤكدا أن الموقف الأمريكي الرافض للقدرات النووية الإيرانية يلقي تأييدا شعبيا واسعا قد يصب في صالح حزبه. أفادت وسائل إعلام محلية بمصرع شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر تحطم طائرة صغيرة بالقرب من الطريق السريع رقم 65 على مقربة من مدينة حيفا. وذكرت التقارير أن المصاب أحيل إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما اندلع حريق في موقع سقوط الطائرة دون صدور أي بيان رسمي حتى الآن حول أسباب الحادث. وعلى خلفية الحادثة أغلق الطريق السريع رقم 65 أمام حركة المرور، وتم تحذير السائقين وطلب منهم الابتعاد عن المنطقة. وتشير المعلومات الأولية الواردة من موقع الحادث إلى أن الطائرة التي سقطت في المنطقة مفتوحة واشتعلت فيها نيران يرجح أن تكون طائرة رش زراعية. ألغت دولة الإمارات العربية المتحدة تصاريح رحلات جوية كان من المقرر أن تنفذها شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية إل عال اليوم لإعادة مواطنين إسرائيليين إلى بلادهم. وذكرت شركة إل عال الإسرائيلية في بيان رسمي أنه تم إلغاء رحلتين للإجلاء كانتا مجدولتين اليوم من دبي إلى تل أبيب، وذلك عقب إلغاء تصاريح هبوط الشركة في دبي. وأوضحت الشركة أن الرحلات المقررة للأسبوع المقبل لا تزال قائمة حتى الآن دون تغيير، مع الإشارة إلى نفاذ جميع تذاكرها بالكامل. من جانبها أفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن قرار الإلغاء جاء بعد طريق مسدود وصلت إليه المفاوضات التي استمرت لعدة ساعات بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين بشأن استخدام الطائرات الإسرائيلية للمطارات الإماراتية. وكان الطواقم من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شباك قد توجهت إلى دبي للتنسيق بشأن إعادة الركاب الإسرائيليين العالقين هناك. وتأتي هذه التطورات عقب حادثة شهدتها رحلة تابعة لشركة فلاي دبي متجهة من دبي إلى تل أبيب، حيث أرسلت الطائرة أثناء تحليقها في الأجواء الأردنية شفرة الطوارئ العامة 7700 تلتها شفرة اختطاف الطائرة 7500. وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الحادث ناجم عن شجار وقع داخل كابينة القيادة بين قائد الطائرة ومساعده، ادعت فيه أن المساعد يحمل الجنسية العمانية وحاول إسقاط الطائرة عقب اعتداء بالطعن قبل أن يتدخل أفراد الطاقم وبعض الركاب للسيطرة عليه. وفي حين صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود مؤشرات على محاولة لإسقاط الطائرة، أكدت شركة فلاي دبي الإماراتية أن أسباب الشجار الذي وقع داخل كابينة القيادة لا تزال غير معلومة وتخضع للتحقيق. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من تصعيد الحرب، مؤكدا استعداد موسكو لاستخدام جميع الأسلحة المدرجة في ترسانتها بما في ذلك الأسلحة النووية في حال تعرض جيب كالينغراد الروسي الواقع في منطقة البلطيق لأي هجوم. وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع منتدى فالداي للحوار بالعاصمة موسكو، أوضح الرئيس الروسي أنه لا توجد لدى بلاده أي خطط للهجوم على أي دولة أوروبية، لكنها جاهزة للرد على أي عدوان غربي إذا لزم الأمر، مشيرا بإنذار مباشر إلى منطقة كالينغراد الواقعة بين بولندا وليتوانيا العضوين في حلف شمال أطلسي الناتو. وتأتي تحذيرات بوتين عقب مناورات دفاعية أجراها الناتو بالقرب من كالينينغراد لتعزيز الردع، وهي الخطوات التي أثارت قلقا بالغا لدى موسكو التي أعلنت أنها سترد في حال إقدام الحلف على فرض حصار جوي أو بحري على المنطقة. ووصف بوتين المناورات المتتالية في بحر البلطيق ومحاولات احتجاز السفن بأنها خطوات تصعيدية، محذرا من أن أي هجوم مباشر على كالينينغراد أو مناطق أخرى سيجعل مسألة اللجوء إلى جميع الأسلحة المتاحة أمرا حتميا. وفي سياق متصل تتهم بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية وحلف الناتو روسيا بتنفيذ حرب هجينة تشمل هجمات سيبرانية وأعمال تخريب وتجسس لإضعاف الدعم المقدم لأوكرانيا، ومع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الخامس، لم يبدي الرئيس الروسي أي نية لتخفيف وتيرة العمليات العسكرية، حيث كثف القصف على كييف والبنى التحتية للطاقة مع اقتراب فصل الشتاء. في المقابل، تسببت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على مصافي النفط الروسية في أزمة وقود واصطفاف طوابير طويلة أمام المحطات في المدن الكبرى، إلى جانب استهداف منصات التجزئة عبر الإنترنت، مما زاد الضغوط على الاقتصاد الروسي. وبينما وصف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي هذه الضربات في العمق الروسي بأنها عقوبات طويلة المدى تهدف لتجفيف منابع التمويل والقدرات العسكرية لموسكو، أقر بوتين بتأثير هذه الهجمات التي كبدت بلاده خسارة 1% من الناتج المحلي الإجمالي وأسفرت عن خروج أكثر من 100 سفينة عن الخدمة في البحر الأسود، مؤكدا في الوقت ذاته عدم تراجعه والرد بالمثل على استهداف المنشآت المدنية. وعلى الصعيد الداخلي، أظهر استطلاع رأي أجراه مركز ليفادا المستقل أن 59% من الروس يؤيدون الانتقال إلى محادثات السلام. وعلى الرغم من ذلك، تخطط روسيا لزيادة إنفاقها الدفاعي لعام 2027 بنسبة 27% ليصل إلى 17 تريليون و100 مليار روبل، وهو المستوى الأعلى منذ بدء الحرب. مستمعنا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعنا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتعاً.

الحرب تنتقل إلى أعماق البحار، كابلات الاتصالات في مرمى الهدف. تتزايد حدة التوتر في مناطق مختلفة من العالم، ورغم أن الحرب تستحضر في الأذهان عادة الدبابات والصواريخ والطائرات، فإن الوجه الآخر للعملة أكثر إثارة للاهتمام، إذ تقع في مرمى الهدف كابلات الألياف الضوئية الممتدة تحت الماء والتي تحمل جميع بنى الاتصالات التحتية في العالم تقريباً، وقد يؤدي قطع هذه الكابلات إلى فوضى عالمية شاملة. الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتطورات في المثلث الإيراني الإسرائيلي الأمريكي والأزمة بين السعودية والحوثيين، أضف إلى كل ذلك تطورات شتى بدءا من الإغلاق الفعلي للبحر الأحمر ومضيق هرمز اللذين يعدان من أهم محطات طرق الملاحة البحرية العالمية، وصولا إلى الأحداث الجارية في الصين وجوارها والتطورات في أفريقيا. ولعلها المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية

التي يرتفع فيها التوتر العالمي بشكل متزامن في مثل هذه المساحة الواسعة. بالتالي تسعى الدول أو الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى البقاء على قيد الحياة بطريقة أو بأخرى في هذه الحقبة الجديدة. في هذه المرحلة تتصدر الواجهة الطائرات الحربية والدبابات والطائرات المسيرة المسلحة والصواريخ المتطورة للغاية، ويعتقد أن من يمتلك قدرات قوية في هذا المجال سيحقق التفوق على الطرف الآخر. غير أن الخبراء يرون أن هذا قد لا يكون صحيحاً، إذ أن كابلات الألياف الضوئية الممتدة تحت الماء والتي تحمل عبء الاتصالات والبيانات للكرة الأرضية بأكملها كفيلة بتغيير المعادلة في لحظة واحدة وبدء عملية معقدة للغاية يخسر فيها الجميع. كان التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام النرويجية مؤخراً لافتاً للغاية، حيث زعم أن القوات الروسية أرادت اختبار تقنية جديدة قبالة سواحل النرويج من شأنها تعطيل كابلات بحرية حيوية، وعلى إثر ذلك تم إرسال عناصر من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى المنطقة، ولم تلحق أي أضرار حتى الآن بكابلي الألياف الضوئية الممتدي بطول 1400 كيلومتر والمستهدفين من قبل روسيا حسب المعتقد. لكن من الواضح أننا سنتحدث عن هذه المسألة كثيرا في الفترة القادمة. إذن ما هي الآثار المترتبة على تضرر كابلات الألياف الضوئية في قاع البحر؟ تقول منسقة مركز بحوث الدبلوماسية السبرانية والاستخبارات كبرى أوزدان، التي تعتبر من الأسماء التي تتابع هذه العملية عن كثب، تقول أن الكابلات الضوئية تحت الماء تشكل في الواقع شبكة عالمية تمتد بين أمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا، ويتم نقل نحو 99% من حركة البيانات واتصالات الإنترنت حول العالم عبر كابلات الألياف الضوئية البحرية. حسب أوزدان فأن أي تدخل فيزيائي أو سبراني في هذه الكابلات قد يطلق العنان للشرور، حيث يتصدر انقطاع الاتصال بالإنترنت وتعطل الأنظمة المصرفية وسداد المدفوعات واضطراب خدمات النقل والصحة قائمة النتائج الأولى التي تخطر على البال. بالطبع هناك أيضا الجانب المتعلق بالدول وأجهزة الاستخبارات، إذ تقول أوزدان أن محطات إنزال الكابلات وممرات البيانات تتيح فرصة الحصول على معلومات استراتيجية عبر التنصت السلبي واستخبارات الإشارات وتحليل حركة البيانات، ولهذا السبب لم تعد الكابلات البحرية مكونا رئيسيا لبنية الاتصالات التحتية فحسب، بل أصبحت أيضا عنصرا مهما للأنظمة الاقتصادية والأمنية. وبناء عليه فأن أي وضع سلبي يقع هنا سينتج عنه عواقب قد تؤثر على البشرية جمعاء تقريبا، فضلا عن التأثير السلبي على الاتصالات الاستخباراتية والعسكرية. وتوضح كبرى أوزدان أن الوضع لا يقتصر على شمال أوروبا فقط، بل أن وضع النقاط مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز اللذين يعدان من العناصر المهمة للتنافس الجيوسياسي على المستوى العالمي يدعو للاعتبار أيضا، فكلا المنطقتين عرضة للنزاع الساخن ومخاطر التخريب بشكل كبير. وتذكر أوزدان بأنه للمرة الأولى في التاريخ يغلق كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر أمام حركة التجارة في وقت واحد فعليا، وتشير إلى أن 17 كابلا بحريا تمر عبر البحر الأحمر باتت تحمل معظم حركة البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتقدم معلومات توضح الهشاشة في هذه المناطق، مشيرة إلى أنه عندما تسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر عام 2024 في قطع 3 كابلات رئيسية استغرقت عمليات الإصلاح الكاملة نحو 6 أشهر. وتضيف أوزدان قائلة: في هذا الإطار لا يمكن توفير حماية الكابلات عبر تدابير الأمن الفيزيائي فحسب، وتصف المراقبة المستمرة للمسارات ورصد التحركات البحرية المشبوهة والقدرة على الإصلاح السريع والمسارات البديلة بأنها العناصر الأساسية للمقاومة والديمومة. من المصطلحات التي نسمعها كثيراً في الآونة الأخيرة مصطلح الانجراف أو الانجراف المشبوه، ويطلق هذا الوصف على تباطؤ سفينة بشكل مشبوه في موقع تمر منه كابلات الألياف الضوئية أو خط أنابيب حيوي، وتعتبر هذه العملية بمثابة رسم خرائط، وتتم المداخلة العاجلة ضد العناصر التي تقوم بتحركات مماثلة. وفي النقطة

التي وصلنا إليها ارتفعت أنشطة الانجراف المشبوه في بحر الشمال بنسبة 52% مقارنة بالسنوات السابقة، بينما يتوتر التقرير عن وجود أكثر من 18,000 سفينة في هذه الحالة في بحر الصين، مما يعني زيادة أنشطة الانجراف بنسبة 88%. وفي وسط هذه المعمعة هناك بالطبع جانب يخص تركيا في هذه المسألة، إذ تذكر كبرى أوزدان أن تركيا تعتبر سيادتها الرقمية في هذا المجال مسألة أمن قومي، وتلفت الانتباه إلى اتفاقيات الصلاحية البحرية المبرمة مع دول المنطقة ومشاريع الغواصات، مضيفة أن أنقرة فاعل بارز في هذا المجال. وتختتم حديثها بالقول أن الخطر الأساسي هو احتمال عدم حماية البنى التحتية الحيوية بشكل كاف ضد التهديدات الهجينة وأعمال التخريب، ولهذا السبب فإن تأمين البنى التحتية بالقدرات الوطنية وتطوير المسارات البديلة وزيادة قدرة التدخل السريع أمور حيوية للغاية، وإذا نجحنا في ذلك فيمكن لتركيا أن تصبح مركز ترانزيت قوي في تدفق البيانات بين أوروبا وآسيا، وهو ما يقوي أيدينا بطبيعة الحال في مجالات مختلفة.

مرحبا، أنا هنا مرة أخرى، فاطمة الفضولية. كالعادة أحييكم بصوتي. لو كنتم هنا أمامي وكنا مقربين، لربما احتضنا بعضنا البعض وقبلنا بعضنا البعض، من يدري؟ ولكن لو كنا قد التقينا للتو لكنا صافحنا بعضنا البعض بالطبع. هيا هذا

سهل، أليس كذلك؟ يمكنك أن تقرر في اللحظة نفسها. لكن مهلا، لنفترض أن كائنات فضائية وصلت وسنلتقي بهم للمرة الأولى، كيف يجب أن نحيي بعضنا البعض؟ ننحني على الطريقة اليابانية أم نحتضن بعضنا البعض مثل اللاتينيين ذوي القلوب الدافئة؟ أم نقبل بعضنا البعض على الخد على الطريقة المتوسطية؟ أوف، لن أفكر في هذا الأمر إلى حينها. لنعد إلى الأرض. فكروا في الأمر، الملايين من الناس يتصافحون كل يوم في حفلات الزفاف ومقابلات العمل والقمم السياسية، ولكن لماذا؟ لماذا نمد أيدينا ونصافح الآخرين؟ أحيانا يتحول الأمر إلى مصارعة بالأيدي. إذن موضوع اليوم هو هذه الطريقة العالمية للتحية وتاريخها. إذا كنتم مستعدين سنقوم برحلة عبر الزمن. تمسكوا جيدا، قد تتعرضون لبعض الاهتزازات. المحطة الأولى، بلاد ما بين النهرين. التاريخ، القرن التاسع قبل الميلاد. يظهر الملك الآشوري الثالث شلمن نصر والملك البابلي الأول مردوخ زكير شومي وهما يتصافحان على نقش حجري. يعرف هذا العمل بأنه أول تصوير لمصافحة. لنعد إلى قرن من الزمان لمن يملكون حسابات قصيرة، أي إلى القرن الثامن قبل الميلاد. نحن مع هوميروس، إنه يكتب ملحميته الإلياد والأوديسا. تعرف هاتان العملان بأنهما أقدم المصادر المكتوبة عن المصافحة. في كلا المثالين تعتبر المصافحة إيماء للولاء أو السلام أو المصالحة، وبشكل عام هي حركة يتم إجراؤها بيد مفتوحة وممدودة لتوصيل رسالة إلى الطرف الآخر. انظر، ليس لدي سيف ولا رمح ولا حتى سيخ كباب، لن أؤذيك. إنها الطريقة الأكثر تحضرا لقول أنا صديق آمن. تحدثت عن المصافحة في العصور القديمة وقدمت الأدلة وتحدثت عن الثقة، ولكن ها هي المفاجأة الحقيقية. وفقا للعلماء، المصافحة ليست مجرد عادة ثقافية، إنها سلوك مشفر في حمضنا النووي. حقا، المصافحة تعمل كوحدة لمس. اللمس حاسة بديهية، إنها تنشط الهرمونات، بل توفر معلومات عن الشخص الآخر من خلال الرائحة. لذلك بطريقة ما عندما نتصافح فأن أنوفنا تعمل أيضا. يقول بعض العلماء أن هذه العادة قد تعود إلى 7 ملايين سنة، لأن سلوكيات مشابهة موجودة حتى لدى الشمبانزا. كما لوحظت المصافحة في بعض المجتمعات الأصلية المعزولة. تخيلوا فقط، إنه خلال الجائحة لم يكن بإمكان أحد لمس أي شخص آخر. كم اشتقنا إلى المصافحة والعناق، أليس كذلك؟ عندها أدركنا أن هذه الإيماء التي كنا نعتقد أنها بسيطة هي في الواقع طريقة قوية لبناء العلاقات. لقد انتهت الجائحة، لكن المصافحة لا تزال قائمة. إذن شرحت لكم كل شيء عن المصافحة، والآن دعوني أعود إلى الموضوع الرئيسي. ماذا أفعل؟ لا أستطيع التخلي عن هذا التفكير. إذا جاءت كائنات فضائية، كيف يجب أن نرحب بهم؟ إذا اخترنا المصافحة، يجب أن نأخذ الأمر على محمل الجد. لذلك لدي اقتراح، دليل المصافحة وبرنامج التدريب. لأن طريقة مصافحتنا ترسل رسالة قوية إلى الطرف الآخر. بعد كل شيء، إنها موقف إنساني. برنامج التدريب شامل للغاية، لكن يمكنني أن أقدم لكم ملخصا موجزا. تخيلوا أكثر شيء مزعج على الإطلاق، أو في الوقت الحاضر ربما شخصية شريرة من فيلم ما، أو ربما كابوس طفولتكم. الآن هذا الشخص يريد أن يصافحكم، ماذا تفعلون؟ وكيف ستصافحونهم؟ هل يمكنكم تصور ذلك؟ حسنا، الآن افعلوا العكس تماما. لأن المصافحة تتعلق باللياقة والتوازن والمساواة والدفء الإنساني، وليس المنافسة أو محاولة فرض السيطرة. أنا فاطمة الفضولية، تدربوا كثيرا حتى وصول الفضائيين. أحبكم، ابقوا فضوليين.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. أعزائي المستمعين، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب التحية ونقدم لكم نشرة للأنباء. ندد رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران بشدة الهجوم الذي استهدف البنية التحتية المدنية الخدمية التابعة للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، مؤكدا أن هذا الاعتداء يستهدف قدسية الحرمين الشريفين وأمنهما. وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي وتعليقا على الهجوم، شدد دوران على أن الاعتداءات التي تطال البنية التحتية المدنية المخدمة للمسجد النبوي الشريف تمثل سابقة خطيرة وغير قابلة وموجهة ضد الحساسية المشتركة للعالم بأسره. وقال دوران في معرض تصريحاته: أدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف البنية التحتية المدنية لخدمة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. إن أي هجوم يستهدف قدسية الحرمين الشريفين وطمأنينتهما وأمنهما يعد وقحة مرفوضة تستهدف الحساسية المشتركة لعالمنا الإسلامي بأسره. اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم مقبرة باب الرحمة التاريخية الملاصقة للأسوار الشرقية للمسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، ونفذوا اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضا. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المقبرة الإسلامية بالتزامن مع اليوم السابع والأخير لما يسمى بعيد العرش اليهودي، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازات بجوار قبور المسلمين وأمام باب الرحمة مباشرة. وأوضحت التقارير أن هذه المجموعات تسعى من خلال التأدية المنتظمة للطقوس التلمودية في المنطقة إلى فرض واقع جديد وتحويل محيط باب الرحمة إلى نقطة للعبادة الدائمة لهم في إطار المحاولات المتواصلة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة. شن مستوطنون إسرائيليون سلسلة من الاعتداءات استهدفت الفلسطينيين ومزارعي الزيتون في بلدة بيتا وقرية عراق بورين بمنطقة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة تحت حماية مشددة من الجيش الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا مزارعين فلسطينيين أثناء قطافهم لثمار الزيتون في منطقة جبل العرمة التابعة لبلدة بيتا، وحاولوا منعهم بالقوة تحت تهديد السلاح من الوصول إلى أراضيهم واستكمال الجني دون أن تسجل أي إصابة أو خسائر بشرية. وعلى صعيد الاعتقالات، أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 6 مواطنين فلسطينيين خلال عمليات الاقتحام والمداهمات التي نفذت في مناطق مفترقة من الضفة الغربية. كشفت أمينة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة راينهيلد فاندي ويردت أن شحنات المساعدات الطبية تنتظر في المتوسط 74 يوما للحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية قبل دخولها إلى القطاع، مشيرة إلى أن حتى بعد صدور الموافقة الأولية غالبا ما يتم رفض دخول الشاحنات عند المعبر. وأوضحت دي ويردت خلال مشاركتها عبر الاتصال المرئي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف بأن الوضع الصحي في غزة لا يزال كارثيا، مؤكدة أنه لا يوجد اليوم مستشفى واحد يعمل بكامل طاقته في القطاع جراء النقص الحاد والكرونيكي في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه رغم مرور عام عن إعلان وقف إطلاق النار وثلاث سنوات على اندلاع الحرب، إلا أن حجم المساعدات الإنسانية والطبية التي تدخل غزة لم يصل حتى الآن إلى مستوى الذي يسمح باستعادة الخدمات الصحية بشكل ملموس. وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للحكومة الفلسطينية وقوع 2051 اعتداء ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي. وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة أن الاعتداءات توزعت بين 1404 هجمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي و647 اعتداء شنها المستوطنون. وأشار إلى أن هجمات المستوطنين أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين خلال الشهر الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشهداء جراء اعتداءات المستوطنين منذ بداية العام إلى 29 شهيداً.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: ألغت دولة الإمارات العربية المتحدة تصاريح رحلات جوية كان من المقرر أن تنفذها شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية العال اليوم لإعادة مواطنين إسرائيليين إلى بلادهم. وذكرت شركة العال الإسرائيلية في بيان رسمي أنه تم إلغاء رحلتين للإجلاء كانتا مجدولتين اليوم من دبي إلى تل أبيب، وذلك عقب إلغاء تصاريح هبوط الشركة في دبي. وأوضحت الشركة أن الرحلات المقررة للأسبوع المقبل لا تزال قائمة حتى الآن دون تغيير، مع الإشارة إلى نفاد جميع تذاكرها بالكامل.

0: من جانبها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن قرار الإلغاء جاء بعد طريق مسدود وصلت إليه المفاوضات التي استمرت لعدة ساعات بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين بشأن استخدام الطائرات الإسرائيلية للمطارات الإماراتية. وكانت طواقم من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شباك قد توجهت إلى دبي للتنسيق بشأن إعادة الركاب الإسرائيليين العالقين هناك. دعت وزارة الخارجية الإيرانية العراق إلى رفع القيود المفروضة على حركة الطيران بين البلدين واتخاذ القرارات المناسبة للتصدي للعقوبات الأمريكية وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بما يحقق المصالح المشتركة لطهران وبغداد. ووصفت الخارجية الإيرانية في بيان رسمي لها إجراءات العقوبات الأمريكية ضد إيران بأنها غير قانونية وغير إنسانية، مؤكدة أن هذه الخطوات لا تقتصر على انتهاك سيادة الدول الوطنية وسيادتها فحسب، بل تتجاوز ذلك لتشكل خرقا لمعايير حقوق الإنسان الأساسية ومؤامرة خطيرة تستهدف العلاقات الأخوية بين دول المنطقة لا سيما دول الجوار. في حين دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى مزيد من المرونة في قواعد الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي نظرا للتداعيات الضخمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، جاء رد الاتحاد الأوروبي بالتأكيد على أن الدول الأعضاء قد منحت بالفعل قدرا أكبر من المرونة. وخلال كلمتها أمس في فعالية بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس الاتحاد الوطني للحرف اليدوية والشركات الصغيرة المتوسطة، صرحت ميلوني بأنها وجهت رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قائلة: لا يمكن تجاهل التحول الجوهري التحول الجوهري في هذه الأرقام المالية، وهو تحول تمليه الظروف الراهنة وليس القرارات الحكومية، ونحن نطالب بأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. ووفقا لتقارير في الصحافة الإيطالية، فقد سلطت ميلوني الضوء في رسالتها على تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا على معدلات التضخم، مشيرة إلى أن مسارات الإنفاق الصافي المتفق عليها ضمن الإطار المالي الأوروبي تترك مجالا محدودا تخفيف الأعباء على الأسر والشركات دون اللجوء إلى تدابير تقشفية، لا سيما في وقت يواجه فيه الاقتصاد مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تراجعه. تضرر أكثر من 3.5 مليون شخص جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في تايلاند والتي طالت العاصمة بانكوك و 31 منطقة أخرى. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة بانكوك بوست نقلا عن إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، تشهد البلاد هطول أمطار غزيرة للغاية منذ 16 من سبتمبر أيلول الماضي. وقد أثرت هذه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في بانكوك و 31 منطقة أخرى على 3,535,000 شخص موزعين على أكثر من 1245 أسرة في جميع أنحاء البلاد. وأفادت التقارير وفاة 23 شخصا جراء الفيضانات وافتتاح 233 مركز إيواء مؤقت. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. أعزائي المستمعين، نترككم الآن مع أغنية للمغني تيومان وأغنية يازيان.
1: Henüz gençtim o zaman, kalbim acemiydi. Hayat çok erken karşıma çıkardı seni.

الحرب تنتقل إلى أعماق البحار، كابلة الاتصالات في مرمى الهدف. تتزايد حدة التوتر في مناطق مختلفة من العالم، ورغم أن الحرب تستحضر في الأذهان عادة الدبابات والصواريخ والطائرات، فإن الوجه الآخر للعملة أكثر إثارة للاهتمام، إذ تقع في مرمى الهدف كابلات الألياف الضوئية الممتدة تحت الماء والتي تحمل جميع بنى الاتصالات التحتية في العالم تقريباً، وقد يؤدي قطع هذه الكابلات إلى فوضى عالمية شاملة. الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتطورات في المثلث الإيراني الإسرائيلي الأمريكي والأزمة بين السعودية والحوثيين، أضف إلى كل ذلك تطورات شتى بدءا من الإغلاق الفعلي للبحر الأحمر ومضيق هرمز اللذين يعدان من أهم محطات طرق الملاحة البحرية العالمية، وصولا إلى الأحداث الجارية في الصين وجوارها والتطورات في أفريقيا. ولعلها المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي يرتفع فيها التوتر العالمي بشكل متزامن في مثل هذه المساحة الواسعة، بالتالي تسعى الدول أو الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى البقاء على قيد الحياة بطريقة أو بأخرى في هذه الحقبة الجديدة. في هذه المرحلة تتصدر الواجهة الطائرات الحربية والدبابات والطائرات المسيرة المسلحة والصواريخ المتطورة للغاية، ويعتقد أن من يمتلك قدرات قوية في هذا المجال سيحقق التفوق على الطرف الآخر، غير أن الخبراء يرون أن هذا قد لا يكون صحيحاً، إذ أن كابلات الألياف الضوئية الممتدة تحت الماء والتي تحمل عبء الاتصالات والبيانات للكرة الأرضية بأكملها كفيلة بتغيير المعادلة في لحظة واحدة وبدء عملية معقدة للغاية يخسر فيها الجميع. كان التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام النرويجية مؤخراً لافتاً للغاية، حيث زعم أن القوات الروسية أرادت اختبار تقنية جديدة قبالة سواحل النرويج من شأنها تعطيل كابلات بحرية حيوية، وعلى إثر ذلك تم إرسال عناصر من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى المنطقة، ولم تلحق أي أضرار حتى الآن بكابلي الألياف الضوئية الممتدي بطول 1400 كيلومتر والمستهدفين من قبل روسيا حسب المعتقد، لكن من الواضح أننا سنتحدث عن هذه المسألة كثيرا في الفترة القادمة. إذن ما هي الآثار المترتبة على تضرر كابلات الألياف الضوئية في قاع البحر؟ تقول منسقة مركز بحوث الدبلوماسية السبرانية والاستخبارات كبرى أوزدان، التي تعتبر من الأسماء التي تتابع هذه العملية عن كثب، تقول أن الكابلات الضوئية تحت الماء تشكل في الواقع شبكة عالمية تمتد بين أمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا، ويتم نقل نحو 99% من حركة البيانات واتصالات الإنترنت حول العالم عبر كابلات الألياف الضوئية البحرية. حسب أوزدان فأن أي تدخل فيزيائي أو سبراني في هذه الكابلات قد يطلق العنان للشرور، حيث يتصدر انقطاع الاتصال بالإنترنت وتعطل الأنظمة المصرفية وسداد المدفوعات واضطراب خدمات النقل والصحة قائمة النتائج.

الأولى التي تخطر على البال. بالطبع هناك أيضا الجانب المتعلق بالدول وأجهزة الاستخبارات، إذ تقول أزدان أن محطات إنزال الكابلات وممرات البيانات تتيح فرصة الحصول على معلومات استراتيجية عبر التنصت السلبي واستخبارات الإشارات وتحليل حركة البيانات. ولهذا السبب لم تعد الكابلات البحرية مكونا رئيسيا لبنية الاتصالات التحتية فحسب، بل أصبحت أيضا عنصرا مهما للأنظمة الاقتصادية والأمنية. وبناء عليه فأن أي وضع سلبي يقع هنا سينتج عنه عواقب قد تؤثر على البشرية جمعاء تقريبا، فضلا عن التأثير السلبي على الاتصالات الاستخباراتية والعسكرية. وتوضح كبرى أوزدان أن الوضع لا يقتصر على شمال أوروبا فقط، بل أن وضع نقاط مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز اللذين يعدان من العناصر المهمة للتنافس الجيوسياسي على المستوى العالمي يدعو للاعتبار أيضا. فكلا المنطقتين عرضة للنزاع الساخن ومخاطر التخريب بشكل كبير. وتذكر أوزدان بأنه للمرة الأولى في التاريخ يغلق كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر أمام حركة التجارة في وقت واحد فعليا، وتشير إلى أن 17 كابلا بحريا تمر عبر البحر الأحمر باتت تحمل معظم حركة البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتقدم معلومات توضح الهشاشة في هذه المناطق، مشيرة إلى أنه عندما تسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر عام 2024 في قطع 3 كابلات رئيسية، استغرقت عمليات الإصلاح الكاملة نحو 6 أشهر. وتضيف أوزدان قائلة: في هذا الإطار لا يمكن توفير حماية الكابلات عبر تدابير الأمن الفيزيائي فحسب، وتصف المراقبة المستمرة للمسارات ورصد التحركات البحرية المشبوهة والقدرة على الإصلاح السريع والمسارات البديلة بأنها العناصر الأساسية للمقاومة والديمومة. من المصطلحات التي نسمعها كثيرا في الآونة الأخيرة مصطلح الانجراف أو الانجراف المشبوه، ويطلق هذا الوصف على تباطؤ سفينة بشكل مشبوه في موقع تمر منه كابلات الألياف الضوئية أو خط أنابيب حيوي. وتعتبر هذه العملية بمثابة رسم خرائط، وتتم المداخلة العاجلة ضد العناصر التي تقوم بتحركات مماثلة. وفي النقطة التي وصلنا إليها ارتفعت أنشطة الانجراف المشبوه في بحر الشمال بنسبة 52% مقارنة بالسنوات السابقة، بينما يتواتر التقرير عن وجود أكثر من 18,000 سفينة في هذه الحالة في بحر الصين، مما يعني زيادة أنشطة الانجراف بنسبة 88%. وفي وسط هذه المعمعة هناك بالطبع جانب يخص تركيا في هذه المسألة، إذ تذكر كبرى أوزدان أن تركيا تعتبر سيادتها الرقمية في هذا المجال مسألة أمن قومي، وتلفت الانتباه إلى اتفاقيات الصلاحية البحرية المبرمة مع دول المنطقة ومشاريع الغواصات، مضيفة أن أنقرة فاعل بارز في هذا المجال. وتختتم حديثها بالقول أن الخطر الأساسي هو احتمال عدم حماية البنى التحتية الحيوية بشكل كاف ضد التهديدات الهجينة وأعمال التخريب. ولهذا السبب فأن تأمين البنى التحتية بالقدرات الوطنية وتطوير المسارات البديلة وزيادة قدرة التدخل السريع أمور حيوية للغاية، وإذا نجحنا في ذلك فيمكن لتركيا أن تصبح مركز ترانزيت قوي في تدفق البيانات بين أوروبا وآسيا، وهو ما يقوي أيدينا بطبيعة الحال في مجالات مختلفة.

مرحبا، أنا هنا مرة أخرى، فاطمة الفضولية. كالعادة أحييكم بصوتي. لو كنتم هنا أمامي وكنا مقربين، لربما احتضنا بعضنا البعض وقبلنا بعضنا البعض، من يدري؟ ولكن لو كنا قد التقينا للتو لكنا صافحنا بعضنا البعض بالطبع. هيا، هذا سهل، أليس كذلك؟ يمكنك أن تقرر في اللحظة نفسها. لكن مهلا، لنفترض أن كائنات فضائية وصلت وسنلتقي بهم للمرة الأولى، كيف يجب أن نحيي بعضنا البعض؟ ننحني على الطريقة اليابانية أم

Tes zazates. المحطة الأولى بلاد ما بين النهرين. التاريخ القرن التاسع قبل الميلاد. يظهر الملك الآشوري الثالث شلمان نصر والملك البابلي الأول مردوخ زكير شومي وهما يتصافحان على نقش حجري. يعرف هذا العمل بأنه أول تصوير لمصافحة. لنعد إلى قرن من الزمان لمن يملكون حسابات قصيرة، أي إلى القرن الثامن قبل الميلاد. نحن مع هوميروس، إنه يكتب ملحميته الإلياد والأوديسا. تعرف هاتان العملان بأنهما أقدم المصادر المكتوبة عن المصافحة. في كلا المثالين تعتبر المصافحة إيماء للولاء أو السلام أو المصالحة، وبشكل عام هي حركة يتم إجراؤها بيد مفتوحة وممدودة لتوصيل رسالة إلى الطرف الآخر. انظر، ليس لدي سيف ولا رمح ولا حتى سيخ كباب لنؤذيك. إنها الطريقة الأكثر تحضراً لقول أنا صديق آمن. تحدثت عن المصافحة في العصور القديمة وقدمت الأدلة وتحدثت عن الثقة، ولكن ها هي المفاجأة الحقيقية. وفقاً للعلماء، المصافحة ليست مجرد عادة ثقافية، إنها سلوك مشفر في حمضنا النووي. حقاً، المصافحة تعمل كوحدة لمس. اللمس حاسة بديهية، إنها تنشط الهرمونات، بل توفر معلومات عن الشخص الآخر من خلال الرائحة. لذلك بطريقة ما عندما نتصافح فأن أنوفنا تعمل أيضا. يقول بعض العلماء أن هذه العادة قد تعود إلى 7 ملايين سنة، لأن سلوكيات مشابهة موجودة حتى لدى الشمبانزا. كما لوحظت المصافحة في بعض المجتمعات الأصلية المعزولة. تخيلوا فقط، إنه خلال الجائحة لم يكن بإمكان أحد لمس أي شخص آخر. كم اشتقنا إلى المصافحة والعناق، أليس كذلك؟ عندها أدركنا أن هذه الإيماء التي كنا نعتقد أنها بسيطة هي في الواقع طريقة قوية لبناء العلاقات. لقد انتهت الجائحة، لكن المصافحة لا تزال قائمة. إذن شرحت لكم كل شيء عن المصافحة، والآن دعوني أعود إلى الموضوع الرئيسي. ماذا أفعل؟ لا أستطيع التخلي عن هذا التفكير. إذا جاءت كائنات فضائية، كيف يجب أن نرحب بهم؟ إذا اخترنا المصافحة، يجب أن نأخذ الأمر على محمل الجد. لذلك لدي اقتراح: دليل المصافحة وبرنامج التدريب. لأن طريقة مصافحتنا ترسل رسالة قوية إلى الطرف الآخر. بعد كل شيء، إنها موقف إنساني. برنامج التدريب شامل للغاية، لكن يمكنني أن أقدم لكم ملخصا موجزا. تخيلوا أكثر شيء مزعج على الإطلاق، أو في الوقت الحاضر ربما شخصية شريرة من فيلم ما، أو ربما كابوس طفولتكم. الآن هذا الشخص يريد أن يصافحكم، ماذا تفعلون؟ وكيف ستصافحونهم؟ هل يمكنكم تصور ذلك؟ حسناً، الآن افعلوا العكس تماماً. لأن المصافحة تتعلق باللياقة والتوازن والمساواة والدفء الإنساني، وليس المنافسة أو محاولة فرض السيطرة. أنا فاطمة الفضولية، تدربوا كثيراً حتى وصول الفضائيين. أحبكم، ابقوا فضوليين.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.